0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى

وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن

0: إلا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك. جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
3: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
2: يتضمن 3 أغاني.
3: انا مفارق وانا الفارق.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الأشياء اللي تغير يومكم بالكامل، صباح الرسائل اللي توصل بوقتها، والصدف الحلوة والإحساس الطيب اللي يقول لك يمكن اليوم في شيء مختلف. جربوا اليوم تسألون نفسكم شنو الشيء البسيط اللي ممكن يخلي هذا اليوم أحلى وأجمل وعيشة اليوم براحة أفضل. يمكن يكون كلام أنت تغيره، يمكن يكون قرار، يمكن يكون مجرد أن أنت تعطون أنفسكم فرصة تكونون أفضل من الأمس فقط. فاليوم الأحد بداية أسبوع جديدة ومساحة جديدة تقدرون تخلقون فيها شعور مختلف، فكرة جديدة، أو حتى قرارات حلوة تغير حياتكم. صباحكم جميل وصباحنا معاكم نبدا في بحرين اف ام، معاي خدكم نورة بشوك برفقة المخرج اليوم اللي منورنا راشد العليوي.

خليك ريفريش. حياكم الله من جديد. اليوم مستمعينا راح نسولف عن مواضيع مختلفة. راح نتكلم عن العلماء شلون اكتشفوا علامة جديدة تثبت وجود حياة حقيقية خارج الأرض، يعني في حياة غير موجودة في كوكب الأرض. راح نقول لكم تفاصيل الخبر الممتع. أيضا راح نتكلم عن العقل الأنثوي والعقل الذكوري، ومن فيهم يفكر بطريقة أعقد يا ترى، هل المرأة أم الرجل؟ راح نعطيكم أيضا الاختلافات الكثيرة بين عقل المرأة وعقل الرجل. راح نتعرف اليوم على أفضل نوع حليب مناسب لجسمك. ربما أنت قطعت الحليب تماما، ولكن في نوع آخر يكون مناسب لك لطبيعة جسمك، لممكن احتياجاتك، هدفك أيضا اللي أنت تطمح له. فراح نعرفكم اليوم على نوع الحليب المناسب لجسمك من خلال صفات الحليب المناسب. وأيضا راح نخبركم عن الماي البارد، إيش كثر له دور كبير في تسريع تهدئة الجهاز العصبي. وكذلك راح نقدم لكم معلومات عن أغلى الأشياء في العالم.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة،

حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وخلونا نشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. جونا ما شاء الله اليوم يعني هواء وأجواء يعني شوية منعشة، خاصة مع الأجواء الحارة الصيفية وارتفاع درجة الحرارة، ولكن الحالية هي 29 درجة مئوية، والعظمى لهذا اليوم هي 40 درجة مئوية، والصغرى هي 31 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة الحالية فهي 56 والعظمى 51 درجة مئوية. وبالنسبة لموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:50 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:18 بإذن الله. اليوم يعتبر جونا حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومعتدل في الليل. الرياح شمالية غربية يصل أقصاها إلى 50 كيلومتر في الساعة، ثم تقل سرعتها إلى 28 درجة مئوية. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر، ولكن حالة الغبار وتصاعد الأتربة راح تكون من الساعة 9 للساعة 6 مساء اليوم، ثم تتحول الأجواء إلى طبيعية في تمام الساعة 9 مساء. من المتوقع بكرة إن شاء الله راح تكون أجواء مشمسة، جو صافي أكثر من اليوم إلى نهاية الأسبوع إلى الثلاثاء القادم بإذن الله. فالأجواء يعني الحمد لله ما بين وبين، ولكن هالأسبوع القادم إن شاء الله ابتداء من بكرة راح تكون الأجواء ولا أروع بإذن الله.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

مستمعينا العلماء اكتشفوا علامة جديدة تثبت وجود حياة خارج الأرض. هذا الشيء اللي فعلا صار أقرب من أي وقت آخر، بدينا نشهده وبدينا نشوفه وبدينا نحس فيه. فلما العلماء يمكن صاروا أقرب من أي وقت أنهم يكتشفون حياة خارج كوكب الأرض، لكن مو بالطريقة اللي كنا نتخيلها، لأن هالمرة مو قاعدين يبحثون عن كائنات فضائية أو إشارات غامضة، هم الآن يبحثون عن نمط خفي داخل الجزيئات نفسها، وهذا الشيء دقيق جدا جدا. في دراسة نشرت في مجلة علمية عالمية كشفت أن الحياة تترك خلفها نوع من البصمة الإحصائية، يعني ترتيب وتنظيم معين من المواد الكيميائية يختلف تماما عن أي شيء يتكون بشكل طبيعي بدون حياة. يعني الباحثون لاحظوا أن الأحماض الأمينية الموجودة في الكائنات الحية تكون أكثر تنوع وتنظيم مقارنة بالمواد اللي تتكون في الفضاء أو النيازك بشكل عشوائي. والأغرب أنهم قدروا يميزون بين المواد الحية والغير حية من خلال تحليل الأنماط والإحصاءات حتى بدون أجهزة خاصة أو أدلة مباشرة. يعني باختصار مو شرط نشوف كائن فضائي عشان نعرف أنه في حياة، يمكن مجرد طريقة ترتيب الجزيئات هذه التفاصيل الصغيرة تكون كافية أنه تكشف هذا السر. العلماء يقولون أن هالطريقة ممكن تستخدم مستقبلاً في مهمات استكشاف المريخ والأقمار الجليدية مثل يوروبا، واللي يعتقد البعض أنها قد تحتوي على أشكال من الحياة. حتى الحفريات القديمة جداً يعني مثل قشور بيض الديناصورات ظلت محتفظة بهالبصمة الكيميائية الخاصة بالحياة رغم مرور ملايين السنين. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل إحنا فعلاً قريبين من اكتشاف ان احنا مو بروحنا في هذا الكون، وان في ناس عايشة حياة ثانية في مكان اخر؟ صراحة يعني حلو السؤال للتدبر للتفكر، هل معقولة؟ واليوم قاعد نشوف ادلة وعلماء يثبتون ان في حياة وان في كائنات حية موجودة في اماكن اخرى غير على الارض، فهذا الشيء بحد ذاته بالنسبة لي شخصيا ممتع. فيا ترى انتوا تؤمنون بهالشيء ولا لا؟ بعد الفاصل نتواصل معاكم إن شاء الله ونخبركم ببقية فقراتنا الحلوة اللي بإذن الله راح نستمتع فيها في يومنا يوم الأحد 17 مايو 2026.

رفرش للعقل. هل فعلا طريقة تفكير المرأة تختلف عن طريقة تفكير الرجل؟ دائما نسمع جملة ان المرأة تفكر بعاطفتها والرجال يفكر بعقله، لكن الدراسات النفسية والعصبية تقول ان الفرق اعمق من مجرد عاطفة ومنطق. على سبيل المثال، الرجل غالبا يميل للتفكير المباشر والتركيز على حل المشكلة بسرعة، لذلك لما يسمع مشكلة يبي بسرعة يلقى الحل، بينما المرأة تميل لتحليل التفاصيل، المشاعر المرتبطة بالموقف، أو بس أنها تفضفض وترتبط أكثر من فكرة وإحساس في نفس الوقت، لذلك أحيانا تحتاج لفهم قبل ما تسمع الحل. أيضا في اتخاذ القرارات، الرجال غالبا يتخذ القرار بشكل أسرع إذا شاف الهدف واضح حتى لو في مخاطرة، أما المرأة فتميل أنها تدرس وأيضا يعني كل الاحتمالات وتأثير هذا القرار على الناس، على المشاعر، على التفاصيل المحيطة قبل الحسم في هذا الموضوع. وهذه فعلا يعني صحيح، يمكن الحين كل مرأة تسمعنا الآن وطريقتها كذي مباشرة واضحة، حتى الرجال راح يشوفون أنهم فعلا عندهم طرق مختلفة في حل الأمور. حتى بالتركيز في الفرق، مثلا الرجال يركز على مهمة واحدة بشكل عميق، لذلك ينزعج من التشتت ومن المقاطعات، بينما المرأة عندها مرونة أكثر بالتنقل بين أكثر من مهمة وملاحظة تفاصيل متعددة في نفس الوقت. يعني المرأة تنتقل مع الرجال في السوالف من سالفة إلى سالفة إلى سالفة إلى سالفة وهو يتشتت، والرجال لا، يحب يركز على سالفة معينة يخلص السالفة بعدين ينتقل حق سالفة ثانية. فهذه الفرق أيضا في عقلية المرأة وعقلية الرجال.

في المرونة النفسية أيضا يختلفون. النساء عادة يتفوقون بالتعبير عن مشاعرهم وطلب الدعم، وهذا الشيء يساعدهم أحيانا على التكيف العاطفي بشكل أسرع، بينما الرجال يفضل الاحتفاظ بالمشاعر حق نفسه في داخله ويركز على التصرف بدل الكلام، وعموما ما يشارك أحد مشاعره يعني في الأغلب. لكن في النهاية كل عقل له طريقته الخاصة، والاختلاف مو معناه أن في طرف أفضل من الثاني، بالعكس يمكن جمال العلاقة والتفاهم يبدأ من هذا الاختلاف، من أن كل واحد يشوف الحياة بطريقة مختلفة. وأنا دائما أذكر هذا الشيء، أن إحنا متشابهين في الأفكار ومتشابهين في طريقة التفكير شيء حلو وممتع، وربما يكون هذا الشخص يعني بالنسبة لك يعني مريح أكثر من غيره. لكن لما في شخص آخر يفكر بطريقة مختلفة تماما عني، معناته أن في حلول راح تنوجد من وراء أي مشكلة ممكن راح تصير أنا عمري ما فكرت فيها، في أفكار راح أفكر فيها غير مختلفة، في مشاعر راح تحسها غير. فالاختلاف أحيانا هو يكمل أي طرف آخر، فالتشابه حلو ومريح، لكن الاختلاف هو المكمل للدائرة بشكل كامل. هذه عقلية المرأة وعقلية الرجل.

0: رفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك رفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام
1: رفرش.

أتوقع يعني بالفطرة ومن طفولتنا ومن يوم إحنا صغار نحب الحليب، خلاص يعني هذا الشيء اللي تعودنا عليه وربينا عليه وكبرنا سبحان الله، ف يعني تعودنا خلاص إن الحليب يكون جزء مهم وأساسي في أكلنا. ففي ناس يوم كبروا وبدأوا يتحسسون مثلا من الحليب، أو من صغرتهم يتحسسون من الحليب، في نوع من الأنواع ما ناسبهم، مو كل نوع يناسبهم. فإحنا اليوم راح نقول لكم كل حليب يناسب كل شخص حسب حاجته وحسب هدفه، وأنتوا أيضا بإذن الله راح تكتشفون اليوم شنو الهدف اللي أنا أبي أبني عليه صحتي ومن خلال هذا النوع. فإذا كنتوا تعتقدون أن كل أنواع الحليب نفس الشيء، يمكن هذه المعلومة تغير رأيكم، لأن أفضل نوع حليب يعتمد بالكامل على شنو هدفك الصحي. يعني إذا هدفك أن أنت تشبع وتبني عضلات، فغالبا حليب البقر أو حليب الصويا يعتبرون من أفضل الخيارات، لأنهم أغنى بالبروتين ويساعدون الإحساس أو يساعدون الشخص على الإحساس بالشبع لفترة أطول. ودائما أنا أحب الحليب يكون فرش، يعني حليب بقر فرش أوكي، أو حليب الصويا اللي موجود طبعا الصحي، يعتبر من أفضل الخيارات لأنه يعني فيه بروتين قوي جدا جدا جدا، ويساعد الناس أنهم يحسون بالشبع فترة طويلة. أما إذا كنت تحاول تخفف سعرات أو داخل على النظام غذائي، فبالنسبة لهالأشخاص حليب اللوز الغير محلى يعتبر من أخف الأنواع اللي سعراتها قليلة، خصوصا إذا كنت تستخدمه في القهوة أو السموذي. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أفضل هذا النوع من الحليب اللي هو الألموند ميلك أو حليب اللوز. لو كانت معدتك حساسة أو تتعب من الحليب العادي، فهاي أي دور هني الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الـ A2، لأن كثير ناس يحسون أنه ألطف على الهضم وأخف على المعدة. أما اللي يحبون القهوة والمشروبات الكريمية، فعادة يفضلون حليب الشوفان لأنه هو يعطي قوام غني وطعم ناعم، ولكنه يحتوي على سكر وكربوهيدرات أعلى من غيره. في ناس يختارون حليب جوز الهند لطعمه، لأن طعمه وايد لذيذ مميز وملفت، يعني لما تحطه في القهوة تحس أن طعم القهوة غير، أو لما تحطه في الأكل تحس أن طعم الأكل غير. فغذائيا يعتبر أقل بروتين وأكثر دهون، لذلك يفضل أن احنا نشربه باعتدال. فالخلاصة مو كل شيء مكتوب عليه صحي يناسب احتياجاتك، ومو كل شيء مكتوب عليه مثلا شيء أنت اليوم رايح سوبر ماركت تاخذه معناته هو مناسب لك. فدائما خاصة الحليب، بالذات الحليب، دائما اختار اللي يناسبك. ممكن ان انت تجرب اكثر من خيار الى ان تصل للخيار اللي تحس انه فعلا قاعد يلبي حاجات جسمك وهدفك وايضا طريقة حياتك. مستمعينا بعد الفاصل ان شاء الله راح نتكلم عن اسرع طريقة لتهدئة الجهاز العصبي، انتظرونا.

حياكم الله ويا هلا وسهلا. في لحظات التوتر ولحظات الضغط النفسي جسمك يدخل تلقائيا في حالة استنفار، يعني تحس نبضك يكون سريع، تفكيرك يكون مشتت، شعور بعدم الارتياح. لكن المثير للاهتمام ان في طريقة بسيطة جدا ممكن تساعد على تهدئة الجهاز العصبي بسرعة، وهي

الماء البارد. شنو قصة الماء البارد؟ عندما ملامسة الماء البارد للوجه أو الرقبة أو الجسم يتفاعل بشكل فوري ويبدأ في تهدئة الاستجابة العصبية، وكأن

الهرمون الكورتيزول في الجسم يبدأ يهدأ ويكون الجهاز العصبي أهدأ. مثل ما قال المختصين إن الأسلوب يعتبر أبسط الطرق السريعة لإعادة توازن الجسم وقت الضغط لأنه يخاطب الجهاز العصبي مباشرة بدون مجهود كبير. رغم بساطته إلا أن تأثيره ممكن يكون واضح في لحظات التوتر المفاجئة مثل إعادة زر ضبط سريع للجسم، ولكن صراحة هو يستحق التجربة. يعني إذا أنت تحس أن أنت متوتر ادخل خذ لك شاور بارد بارد بارد بحيث أنه يعني تحس أنه صارت لك انتفاضة في الجسم. هالشعور فعلا راح تحس أنه من خلاله يهدأ جسمك، يهدأ جهازك العصبي. صد بيسوي شوك أول شيء حق الجسم، لكن بعدين راح تحس أنك في وضعية الأمان الراحة، وتقدر تتبع طرق بسيطة أخرى أيضا علشان تهدأ جهازك العصبي مثل التنفس البطيء. يعني الأشياء اللي تساعد على التنفس البطيء أنك تأخذ شهيق 4 ثواني، تحبسه 2 ثانية، وبعدها زفير 8 عدات أو 6 عدات. هذا النوع من التنفس يرسل إشارة مباشرة للمخ أن كل شيء آمن وأن الجسم قيد السيطرة والوضع تمام. أيضا أحيانا عشان نهدأ من الجهاز العصبي بإمكاننا نحن شنو نشد الجسم لمدة 5 ثواني كأنك كذي ضاغط على جسمك بالقوة. شفت شلون إذا واحد كذي بحتد يضغط على يده، يضغط على عضلات الفخذ، عضلات الكتف، يعني كذي بقوة هذا الشيء لمدة 5 ثواني، بعدين ترخي 5 ثواني وترخي. هذا يساعد إن التوتر يطلع من جسمك ومخزون التوتر يخف، وبالتالي يهدأ جهازك العصبي. أيضا تقليل المحفزات، يعني الضوء، الصوت، الشعارات العالية ممكن أن هي تنرفز الجهاز العصبي ويصير متوتر وايد. أما تقليل هالأشياء يساعد على تخفيف كل التوتر. المشي البطيء، المشي البطيء 10 دقائق بدون هدف يساعد في تفريغ التوتر ويعيد توازن الأعصاب. أيضا لما تكلم نفسك أنت كلام حلو، تخاطب نفسك بكلام إيجابي، ممكن هالشي فعلا يكون له تأثير مباشر على جهازك العصبي. أيضا لما تأخذ لك راحة نام أو راحة حسية، مثلا تغلق عيونك من 10 إلى ربع ساعة بدون تلفون، تعيد ضبط النظام العصبي، هني تحس أن فعلا أنت سويت اللي عليك مع الجهاز العصبي والعصب الحائر وكل شيء، وبتحير العصب الحائر وبتريح الجهاز العصبي، وبتكون فعلا خففت الضغوطات والتوترات وأرسلت إشارات أمان متكررة للجسم علشان يهدأ بشكل طبيعي وبشكل فعال.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام. ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

حياكم الله ويا هلا وسهلا. في عالمنا في أشياء توصل قيمتها لأرقام يصعب إن احنا نتخيلها، مو لأنها جميلة بس، بل لأنها هي ربما تكون نادرة جدا أو مستحيلة الإنتاج تقريبا. لذلك اليوم راح نتكلم عن أغلى الأشياء في العالم في فقرة رفرش المعلومات. أول شيء راح نتكلم عن أغلى مادة معروفة نظريا، هي المادة المضادة، ويقدر سعر الجرام فيها بمليارات الدولارات لأنها

تحتاج طاقة هائلة لإنتاجها ولا تستخدم إلا في الأبحاث العلمية المتقدمة. في عالم المعادن أيضا يبرز معدن الروديوم كواحد من الأغلى على الأطلاق، لأنه يتفوق على الذهب بعدة مرات بسبب ندرته واستخدامه في الصناعات الدقيقة مثل السيارات وتقنيات الانبعاثات. أما في الطب والعلوم الحديثة، فبعض العلاجات الجينية الخاصة قد تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات لشخص واحد فقط، لأنها تصمم لعلاج أمراض نادرة ومعقدة جدا. أيضا في عالم الفن تبقى لوحة سالفاتور موندي لليوناردو دافنشي من أغلى اللوحات اللي بيعت في التاريخ بسعر وصل حوالي إلى 450 مليون دولار، وكأنها قطعة من التاريخ لا تقدر بثمن. في عالم الأحجار الكريمة أيضا الماس الأزرق يعد من أندر وأغلى الأحجار في العالم بسبب لون الفريد اللي لا يتكرر كثير في الطبيعة. أيضا بالنسبة حق الطعام نجد أن الزعفران يعتبر يعني متصدر في القائمة، لأنه يحتاج لآلاف الزهور لإنتاج كمية صغيرة جدا، لذلك يلقب بالذهب الأحمر. أما على مستوى المشاريع البشرية، فمحطة الفضاء الدولية تعتبر من أغلى المشاريع في التاريخ بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار، وكأنها مدينة صغيرة معلقة في الفضاء. أيضا بالنسبة حق الأشياء النفسية تعتبر من أغلى الحاجات النفسية، أحيانا هي ليست مادية مثل ما احنا نعرف، وإنما هي خلينا نقول زمنية مثل الوقت، لأن ما تقدر تشتري الوقت أو تراجعه مهما دفعنا الثمن. لذلك يعتبر كثيرين أن أثمن ما يملك الإنسان هو وقته. هذه بعض المعلومات اللي من خلالها إن شاء الله سوينا ريفرش لأغلى الأشياء في العالم أو بعض الأشياء في العالم.

يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، ووصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى هذا الوقت مر خفيف عليكم وفي فكرة أو شعور أو حتى لحظة رفعت من يومكم شوي. دائما تذكروا أن التفاصيل الصغيرة اللي تمر عليكم في يومكم هي فعلا مهمة، وأن هي ممكن تصنع الفرق في يومكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، حلقة جديدة بكرة. أراكم براحة وابتسامة وسعادة وصباح مبهر بإذن الله. كنت معاكم هدكم نورة بالشوك برفقة المخرج راشد العليوي. فأمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أدري يعني أكيد راح أجيب الإجازات.
1: كم سنة قلتي لي؟
0: 4 سنين.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة بداية الأسبوع من
1: ستار كافي.
0: شكرا. إذا نرحب فيكم ونمسي عليكم بالخير ونقول لكم وحشتونا، وإن شاء الله يا ربي قضيتوا ويكند ممتع مع من تحبونه من أصدقائكم وأهلكم والناس اللي حواليكم، وإن شاء الله دوم يا ربي تكونون في يعني بخير وعافية مثل ما قلت. في بداية كل أسبوع وفي بداية كل حلقة وقبل أن نبتدي كل موضوع لازم نوجه لكم تحيات فريق العمل وأولى الفريق، لازم كم الفريق المتكون من ثلاثة بنات and proud. أولى التحايا تأتيكم من الإعداد والتقديم هدى درويش، تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدو.

0: دائما تحب تمسي عليكم بالخير اول شيء، وتحب تقول لكم ثاني شيء ان لا تنسون تتواصلون معنا على 1745256، لان احنا اكيد مشتاقين لكم واكيد نبيكم تشاركونا في كل المواضيع اللي احنا نطرحها عليكم.
1: ثبت الموت على ستار كافيه.
0: إذن قبل كل شيء مستمعينا شو نقول؟ نقول أن مواضيعنا اليوم إن شاء الله خفيف بسيط لطيف، بما أن اليوم الأحد. أوكي لحظة، كلمة راس مع فايزة. إنزين أوكي، فبما أن اليوم الأحد مثل ما خبرتكم، نحب نبتدي بشيء لطيف، مثل ما إحنا نختم الأسبوع بشيء خفيف نبتدي الأسبوع بعد بشيء خفيف. أوكي، قد يكون موضوع، قد تكون مقولة، قد تكون fill in the blank. أوكي ممكن ننوع بعد، ما في مشكلة يعني اليوم. أوكي يعني نسوي الخميس بس بطريقة ثانية، يعني مو خميس كل أغاني وشي، لا بنخلي أغاني بس إنه هو يعني مواضيع، نتحكى عن مواضيع يعني مو مارس الخميس. أوكي فخلكم معانا وننتظركم على 1745256.

0: مساء الخير ومساء الأحد اللي دايماً إيه وكأنه مساحة هادية قبل زحمة الأسبوع. مساء الناس اللي تحاول تبتدي من جديد كل مرة حتى لو التعب موجود وحتى لو الأيام مو دايماً سهلة. مثل بحرين البلد اللي مهما كثرت فيها التفاصيل تبقى في أو يبقى فيها شعور الأمان قريب في ناسها، في دفى سوالفها، في الويوه اللي تعودنا عليها، وفي الإحساس اللي يقول لنا أن طمأنينة أحياناً تكون مكان ووطن. البحرين اللي تعلمنا منها أن الإنسان مو لازم يكون كامل عشان يكون جميل، يكفي يكون صادق، يكفي يكون وفي ويمر بالحياة بقلب نظيف. ودائماً الإنسان الحقيقي يترك أثره بدون ما يحاول، مو بكثرة الكلام لكن بالمواقف، بالإحساس، طريقة حضوره في حياة الناس. وعشان كذي موضوعنا اليوم بسيط بالكلمات لكنه كبير بالمعنى. اليوم خاطري وودي أن كل واحد يكمل الجملة بطريقته اللي بقولها لك ولتش الحين ولكل من يستمع لنا. أكيد الجملة تقول: وإن سألوك عني قل لهم. إذا سألوك عني شو بتقول لهم؟ إذا سألوك عن فلان شو بتقول لهم؟ أنا مثلاً إذا سألوني عن فايزة، سألوني عن فايزة بقول لهم فايزة الصبر، فايزة الوفا، فايزة السند، فايزة اللي يعني تشوف بعض الأحيان لما أتيع الناس قريبين منك ما تقدر توفيهم حقهم، بس بما أنها هي صابرة عليه فأنا أقول فايزة هي الصبر فعلا. وإن سألوك عني قل لهم ماذا؟ شنو ممكن تقول عن الناس اللي يسألونك عنهم؟ ممكن تعطيهم صفة من صفات هذه الناس، أثر تركوه في قلبك مثلا، ممكن تقول تكمل الجملة بهالشيء. ف إن سألوك عني قل لهم شنو؟ 1-7-4-5-2-5-2-6 أكيد. ومثل ما قلنا إن إحنا هني في البحرين دائما الناس تترك الأثر الحلو في قلوب بعضها البعض، فننتظركم. وإن سألوك عني ماذا تقول لهم؟
1: بحرين بخير وانت وأهلها، قول الولي العهد وإحنا ملبين نفديها والأرواح ترخص لجلها.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.

0: وإن سألوك عني قل لهم شو تقول لهم؟ تقول لهم عن صفة من صفات واحد من ربعك، تقول لهم عن موقف صار بينك وبينه ما بتنسى وكان له أثر وايد زين. احنا طبعا اليوم نتكلم عن الأشياء الزينة، يعني مو يعني في أكيد مواقف تعرضنا لها وايد زعلنا، بس احنا اليوم بنركز على شيء الزين مو الشين، لأن اليوم يوم الأحد. أوكي يلا ناخذ أول اتصال معانا على الخط. عايدة،
1: أهلا أهلا.
0: شوف هاي أنت، إذا تكونين في البداية إنزين، أنا واثقة أن عقبك إلى الختام عزيزي. بنكون عجيب، بنكون بتكون حلقة عجيبة
1: إن شاء الله.
0: عايدة،
1: نعم.
0: إذا مثلا أحد، أو خلنا نقول إذا سألوك عني قل لهم، أنت قاعد تقولين لي هدى، إذا سألوك عني
1: أنت قاعد تقولين لي، أنا تخيل شخص في بالي.
0: أيوة
1: أوكي. أقول لهم صار نصيب وانتهى انتهى الموضوع. أو في احتمال أن أقول لهم ما بيني وبين هذا الشخص علشان أتكلم عليه، لأنه صار من الماضي. الشخص اللي تحسين ان يعني زعل صار بينك وبينه، وفي موقف يعني ابتعد. شوفي الناس تقيم الناس في الاحزان
0: أو في الشدايد، في الضيق،
1: في الشدايد وفي الضيق. لما تشوفين الشخص في الضيق ما سأل عنك، خلاص هاي تطوين الصفحة.
0: صح،
1: يعني حتى لو يرجع ما يرجع مثل قبل، خلاص ما له قيمة.
0: عشان كذي دائما عايد نقول ان الناس اللي اذا في الفرح ياو يالك وكانوا معاك عادي، لان الفرح كل من تجمع، لكن طيحي وشوفي من يوقف معاك ويصبر.
1: الفرح يعني حتى لو الناس مثلا خلينا نقول عندهم عرس او عندهم فرح بيعزمونك، بس ما بينتبهون لك إذا أنت ياتي ولا ما ياتي، لأنهم لاهين.
0: صح،
1: لكن في الحزن في عز الإنسان ضيقة يشوف قرب الصديق اللي جاي له، الأخت، الرفيج، يشوف قربه ترى يتشرح عليه، وين ما ياني.
0: صح،
1: وين العشرة اللي كانت بيني وبينه. فالأفضل تطوين هذه الصفحة، يعني تعتبرين شيء ماضي وراح، خلاص انتهى.
0: فعايدة
1: يعني حتى لو يعود ما يعود نفس قبل.
0: عايدة، إذا أنا وأنتي واقفين مع بعض الحين، أوكي؟ الحين إحنا نتحكى نتكلم مع بعض، فأنتي قاعدة تقولين لي هدى إذا سألوك عني قولي لهم، إيش تبيني أقول لهم؟
1: شو الشيء؟ قولي لهم كانت وايد تسامح. قولي لهم كانت وايد تعفي. إنسانة كانت وايد طيبة معاكم.
0: متحسفة على ذي الشيء؟
1: بس جدا جدا إيه؟ لأن في هذه الزمن الطيب ما ينفع. صراحة الإنسان اللي سامح دايما عبالهم أنه هو إنسان
0: ضعيف.
1: هو مو سافج، هو يطوف.
0: أوكي، فليش إحنا نقول إحنا متحسفين طالما عايدة؟ إحنا نعرف أن أصلا الشخص اللي قدامي هو أساسا ضعيف، انزين، فالقوة دي اللي هو يدعيها هي تنم عن ضعف ونقص في شخصيته. فليش أنا أتحسف؟ لأني أنا فعلا إنسانة الله عطاني القدرة أني أتسامح، على الأقل أتسامح مع نفسي وأقول خلاص هذه هو الشخص كذي، ليش أنا أحمل روحي؟
1: أمري. الله خلقنا أبيض أسود، فقير غني، قوي ضعيف. دائما الواحد يتنازل، بس طبع البشر في كبرياء، يعني لما يشوفك انت تتنازلين عبال ان انت فيك غباء او انت لا راح ترجعين مره ثانيه. لا، البشر اهم تذي. طبع البشر تذي، يعني نفس ما يقول لك رب العالمين خلق الانسان عجوله، يعني هو وايد يستعجل في الامور، وايد يحكم بسرعه على الناس، عقب يتحسف في وقت شنو

0: خلاص فات القطار.
1: نعم.
0: يعني خلاص حزة الحزة خلاص الإنسان قلبه برد يعني حتى لو ترجع له ما بيكون نفس الحال.
1: صح صح
0: عرفتي؟
1: عرفت عرفت. فعشان يعني بس أهم شيء أنا أقول لك لا تحسفين عايدة على شيء أنت سويتي، سامحي وتركي الباقي لله.
0: مو أنت حسف على الناس على نفسنا، لأن إحنا كل واحد يحب نفسه وعنده قدر حق نفسه. لما أنت طايحين من قدرك علشان ناس ما تستاهل هني أنت عورش قلبك على نفسك مو على الناس. ترى الناس تروح وتيجي
1: على الوقت اللي مضى معاهم ويمكن عرفتيهم متأخر إن ما يستاهلون.
0: بالضبط.
1: الله يعوضك خير يا عايدة ويعطيك ويرزقك على قد نيتك وطول ما أنت متسامحة.
0: الله يحمي الجميع إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين. قريتي كتاب السماح بالرحيل؟
0: لا والله صراحة أقرأ كتب بس نوعة يعني.
1: أقري أقري السماح بالرحيل.
0: بالرحيل
1: نعم
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: عايده.
0: اوكي
1: اتمنى اني اسمع صوتك during the week
0: ان شاء الله.
1: بليز. اوكي
0: اوكي حبيبتي.
1: شكرا حبيبتي عايده مشكوره وما قصرتي. شكرا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: إذا سألوكم عني يقولوا لهم أني كنت أحاول أكون سبب راحة مو سبب تعب، قولوا لهم أني أحب من قلبي إذا حبيت، قولوا لهم ما كنت إنسانة كاملة لكن على الأقل كنت إنسانة صادقة. خلونا ناخذ أفراح معنا على الخط. ألو،
2: مساكم الله بالخير والنور والسرور.
1: مساكم
2: سعادة وساكم فرح.
1: أهلا وسهلا يا أفراح، يا إن شاء الله يا ربي يكون لك من اسمك نصيب.
2: الحمد لله.
1: صدقين أنا بسوي هالموضوع، هل لك من اسمك نصيب ولا لا؟ والله صدقيني يقول لك ساعات الأسماء

0: إيه الأسماء لها يعني وقع على حياتك، يعني يقولون قريت شدي كم الموضوع، ما بقول شيء غلط الحين، بس أنا قريتها من زمان أن صج هل الإنسان من اسمه نصيب أو لا. أفراح،
1: لا نعم
0: أنت الحين قاعد تقولين لي شنو؟ هدى، إذا سألوك عني قولي لهم شو أقول لهم عن أفراح؟
1: حبيبتي، أنا بقولهم عن أفراح. أنا بوجه رسالة،
0: وجهي
1: رسالة امتنان، رسالة حب، تقدير، احترام. معرف هلي هلي أزوجتي، خالاتي، حبيباتي، من أولهم خالتي صفية لأفقرهم خالتي سميرة. تعلمت منهم الصدق والأمانة، تعلمت منهم إن أنا وراي ظهر، وراي سند. أنا إذا تعبت هما معاي، أنا إذا فرحت هما يمي. وما أنسى طبعا هذا الأساس، وبعدين نرجع حق الجذور، بنات خالاتي وبنات خالي ما شاء الله عليهم، وأختي، يعني هم اللي تركوا أثر في حياتي، هم اللي صنعوا مني أفراح حاليا.
0: نعم،
1: ثقة، روح، محبة، أمان. شنو أقول لك بعد؟ يعني إن أكون إنسانة متفائلة، متقبلة كل الأمور اللي تحدث في الحياة حتى لو كانت صعبة.
0: زين، كل اللي ذكرتيهم أفراح، كل اللي ذكرتيهم الحين، أنت الحين تقولين لي هدى إذا سألوك عني قولي لهم، شو تبين تقولين لهم؟
1: أقول لهم
0: إن أفراح شنو؟ إن أفراح شنو؟
1: أفراح أفراح العطاء، أفراح المحبة، أفراح زهرة، زهرة لأن أمي زهرة، لأن أنا جزء من أمي.
0: حلو.
1: كل كياني اللي أنا أحمي أنا فيه طبعا هذه من أمي. أمي زهرة وبنتي زهرة وزهرتنا العودة البحرين.
0: حبيبتي يا أفراح، إن شاء الله يا رب الله يخليهم لك، أهلك وعزوتك وناسك، ونقول لهم أنا بقول لهم عنك. أفراح قالت لي هدى إذا سألوك عني أهلي قولي لهم أني وايد أحبهم، أني وايد أقدرهم، إنهما أهلي وعزوتي، إنهما لو ما وجودهم، أنا حين قاعد أفسر الكلام اللي قلتي، أوكي، إن لو ما كانوا موجودين في حياة أفراح لما كانت أفراح على ما هي عليه الآن،
1: سعيدة
0: سعيدة ومرتاحة وفرحانة،
1: لأنهم أمهم موجودين في حياتي.
0: حلو حلو، الله يخليهم لك ويخليك لهم. انزين، وترى أجمل أثر ممكن يترك الإنسان في حياتنا هم الأهل فعلا، لأنهم مو مجرد ناس عاشوا ويانا، هم أول شعور لنا بالأمان، هو أول حضن، هو أول صوت تعودنا عليه. حتى لما نكبر يبقى فينا شيء يشبههم، يعني في طريقة كلامنا، في خوفنا، بحناننا، حتى في طريقة تعاملنا مع الناس. والإنسان المحظوظ فعلا مو اللي عنده أشياء وايد، المحظوظ هو اللي عنده فعلا أهل تركوا داخله أثر حلو يعيش فيه طول العمر، مثل ما أفراح الحين قالت عن أهلها. وأفراح آخر سؤال سألتها، إذا سألو يعني أفراح تقول لي أنا هدى إذا سألوك عني قولي لهم، قولي لهم أني أنا أحبهم، وأنتوا عزوتي وأهلي وناسي، ولولاكم ما كنت وصلت إلى هذه السعادة والطمأنينة. فأنتوا أنتوا أنتوا شو تقولون لي؟ هدى إذا سألوك عنا قولي لهم شنو؟ شو أقول لهم عنكم؟ 1-7-4-5-5-6 أنتظر اتصالاتكم.

رسالتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ثبت الموجة على ستار كافيه. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.

0: وإذا سألوك عني يا هدى شو بتقولين لهم؟ أوكي، تعرفون شنو الجميل في الموضوع؟ إنه خلينا نفكر شوية، شنو فعلا الناس تشوفينا؟ شنو الأثر اللي إحنا فعلا قاعدين نتركه بدون ما نحس؟ مرات كلمة واحدة من شخص عنك يمكن تختصر شخصيتك كلها، ومرات الإنسان ما ينتبه إن أبسط تصرفاته قاعدة تترك فيه أثر، أو تترك عند الناس أثر وذكرى يعني حلوة. في ناس إذا ذكر اسمهم ينذكر معاهم الرقي والذوق، وفي ناس ينذكر معاهم الاحتواء، وفي ناس مجرد وجودهم أصلا يريح. فأنا للحين ناطرة مشاركاتكم على 1-7-4-5-5-6، وإذا حد سألني عنكم شو تحب أني أقول له؟ ناخذ اتصال من بو جلال. ألو؟
1: سلام عليكم.
0: عليكم السلام.

0: يسعد لي هالصوت يا ام عبد الله.
1: حيا الله ابو جلال.
0: حيا الله هالصوت.
1: عاد انا عارف مشاركاتك صراحه وايد حلوه.
0: وايد من ذوقك يا ابو.
1: معانا انت على الحلوه والحلوه.
0: الحلوه والحلوه.
1: الحلوه والحلوه نعم. ما عندنا مره.
0: حلو بحلو.
1: اي والله. شو اخبارك ابو جلال؟
0: والله الحمد لله انت شلونكم؟
1: والله احنا بخير.
0: وحشتنا هالاذاعه وحشتنا برامجكم. انت كل الطاقم ام ادم يعني يعني صوتكم الصراحه ينوحش.
1: تسلم والله، والله حتى انتم لكم وحشه. وما تتخيل بجلال دائما اقول لكم ترى احنا اثناء وقفتنا ترى احنا نتابع ونشتغل لكم ونقول يا رب ايش بنقدم من جديد لهم، شنو المواضيع. يعني دائما انا التغيير بالنسبه لي هو مو تغيير في في في في مقدمه ولا في تغيير في اشياء هاي لمسات فايزه عبده، اوكي؟ انا التغيير بالنسبه لي تغيير شلون اقدم لكم موضوع يخليكم شيء تتصلون وتفضفضون وتشاركوني فيه. التغيير انه من الضيوف الراقيين والناس اللي ممكن تفيد مستمعيني، واذا كان عندهم سؤال يحصلون الاجابه عند ضيوفي اللي انا انتقيهم بعنايه شديده، اقول لا مستمعيني ما اقدر اقصر عليهم، عرفت؟ فاحنا هذه الغيبه، ترى احنا في الغيبه مو اجازه، احنا في الغيبه نفكر فيكم مثل ما انتم تفكرون فينا.
0: ويقول لك بنطور الغيبات يا بالغنايم.
1: إن شاء الله يا رب نجيب لكم كل الغنايم الزينة.
0: أصحاب الغنايم وهذه هاي مو موتة ومو اليوم ولا من أمس، هاي من زمان موجود.
1: يسلمك يا أبو جلال. أبو جلال.
0: يحفظك يا رب.
1: إذا أنت قلت لي هدى إذا سألوك عني قولي لهم، قولي لهم شنو؟
0: قولي لهم إن أبو جلال ذهب ما يتغير.
1: نعم.
0: وما يجمع إلا اللي قدر اللي قادره. أن الذهب غالي وعمره ما بيكون رخيص.
1: شلون ممكن الإنسان يحس بنفسه لهالدرجة أنه هو ذهب ما يتغير بجلال؟ أنا ما بقول أن اللي يمدح نفسه، بس بقول أنه
0: ما نبي نمدح نفسنا. إيه؟ بس الحمد لله يعني إحنا كل مكان نروح له ونقعد فيه نترك فيه طابع طيب. ونتعامل بأصلنا
1: صح،
0: نتعامل معهم بأخلاقنا، وحاول كثر ما نقدر ان احنا لو تركنا هالمكان بعد يكون الاثر طيب.
1: نعم.
0: ولو رجعوا لي لو صار يعني صار خلاف، ويعني الخلاف وارد في اي مكان، فانا فاتح يديني ومرحب بالكل يعني ما تغيرت هذا انا يعني. فالحمد لله رب العالمين. هذه يعني مو غرور كثر ما هو ثقة يعني في النفس.
1: بالعكس. إيه؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان يعرف نفسه من الداخل أبو جلال. يعني ساعات إحنا لما نسمع أن والله أنا أمدح نفسي وأقول والله أنا صج ذهب، ما أنا معدن أصيل ما تغير، مو معناته أن أنا لازم أنتظر هذه المدح أو هذه الإطراء من شخص ثاني. ليش أنا ما أعرف نفسي صج أنا ذهب أصلي ما تغير؟ ليش؟ لأن بناء على والله ما وقفي.
0: يعني شوف التصرف.
1: ليش أنتظر أعرف عن نفسي من غيري؟
0: ويطالعها بعين البعيد، يعني ما يطالعها بعين القريب، لأنه هو يمكن تحيز حق نفسه. لكن إذا طالعها من عين البعيد وتشوف تصرفات أنه هو أجدم على ذي التصرف مع أي موقف صاره، فهو يقدر يقيم نفسه أنه هو زين ولا مو زين ولا زين. يقدر يحط راسه آخر اليوم وينام هو مرتاح، ولا يقعد يحاتي ووسوس أنا سويت في فلان أنا شنو بيصيدني عزم.
1: صح. وين أبو جلال؟
0: موجود.
1: أشوه سكت مرة واحدة ما أدري ليش.
0: لا ممكن قطع عندكم.
1: لا لا لا لا لا, لا. إذا يعني شوف هذه النوع من الناس اللي أنت تتكلم عنهم واللي أنت منهم، أوكي؟ هاي النوع من الناس اللي فعلا الوقت والزمن هو اللي يكشف معدنهم أكثر، مو يغيرهم، لا يكشفهم أكثر. إنهم من
0: يخليهم يبرقون أكثر.
1: أيوة، لأن الذهب الأصلي صج مهما تمر عليه الأيام ومهما يمر عليه الوقت ومهما يمر عليه الزمن يبقى هو لقيمة للمعة لهيبة. صح.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. وانت
0: فعلا وحشونا البقايا المشاركين، يعني يا ريت يعني نسمع أصواتهم. نسمعهم ما سمعنا أصواتهم يمكن ما درى وما يعني
1: ثلاثة سوري
0: وهالفترة كلنا نغير القناة، ما في شيء يعني ما في أصواتكم ولا شيء ولا برامجكم.
1: عشان كذي احنا نقول دائما تابعوا الانستغرام.

0: تمام تبع الإذاعة عشان تعرفون ما هو جديد وما هو قادم ترى. ها
1: احنا يا ابو عبد الله احنا اولد سكول.
0: اولد سكول
1: يلا يلا نشوف السوشيال ميديا.
0: تصدق انا وياك اولد سكول ترى ابو جلال، تعرف ليش؟
1: انا وانت نفس الايج.
0: والله والله تدري ليش؟ يقولون لي يعني الحين انت في الاعلام وشي شنو ما يعني عن الانستغرام دائما يكلموني انه يا خلي الانستغرام مفتوح خلي. لا انا عندي يعني وجهه نظر مغايره للجميع. انا اول ما سويت الانستغرام سويته لي اوكي، وبعدها تميت خلاص يعني الناس اقبلهم على مواصفات معينه. يعني مثلا اشوف مثلا الناس الصور اخاف ابو جلال، اخاف كله يقولوا لنا في هاكرز وفي اشياء، اخاف اشوف الصوره والله صوره زينه فيها فاميلي فيها والله اي كله
1: والله ساعات يقول لك لازم يكون في اس اخر شيء، لكن مو في اس لا ما اجد حتى ساعات يعني ساعات صور عروض في انستغرام ولا شيء يقول لك تبي تطلع على الرقم حتى دي اللي المحادثه اللي بتصير واتساب اخاف منها.
0: بالضبط ابو جلال انا وصلت لمرحله ان في بنوك او مثلا خلينا نقول بنوك فور اكزامبل ها يسوون لي تليفون ويقولون لي كذي كذي كذي، اقول لهم لا صكوا انا بتصل لهالدرجه
1: اي عشان تاكد
0: صدق يعني
1: فايزه مو شوي ترى يعني
0: ما نقطع كلامك الا بالخير. ايش رايك ان فايزه امطرشت لي لينك من كم من يوم؟ عادي فايزة أعرفها صح كل يوم معاها كل يوم
1: إيه؟ بس يمكن هكروا تليفونها.
0: والله أقول لها نعم فايزة شنو في اللينك ذي، تقولي فتحي طرشيلي غنية وايد حلوة، أقول لها لا تصدقين طرشيلي الفيديو الأصلي ليه هالدرجة يعني عرفت. فأنا مو مالت صراحة أحاول أكون
1: اللي حوالينا مو شوي ترى يعني
0: بالضبط
1: الخوف دي ترى ماية من فراغ.
0: بالضبط فأنا يا أبو جلال أحاول أكون متواجدة يعني في السوشيال ميديا كثر ما
1: عبد الله ترى طب انت حاجة احنا اذا بنقول حاجة ولا شيء نقول قبل 20 سنة وقبل 25 سنة محسن حتى وانا صغار.
0: صغار احنا من قالك كبرنا؟
1: تكبرت؟ في الاربعينات يعني
0: تكبرت؟
1: لا لا بس بس كني طايح في خيشة طحين
0: ما عليك الشيب وقار
1: نعم
0: العمر كله يا ابو جلال. وان شاء الله انا وايد سعيد وفرحان ان انت تواصلت
1: وان شاء الله دوم يا رب مو بيوم يا رب العالمين.
0: شكرا شكرا لك شكرا على تواصلك واهتمامك.
1: ما نقدر نتواصل معاكم يا رب ونتمنى مشاركة الجميع
0: ان شاء الله
1: والتوفيق. هاللون
0: هاللون اوكي اسمع تقول لك فايزه خليك على السمع يا ابو جلال
1: انا على ذوق مؤدب
0: يلا يلا شكرا ابو جلال شكرا
1: سلام.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.

0: نمسي عليكم بالخير مستمعينا، ونمسي على كل من انضم لنا في هذا الوقت من ستار كافيه اللي راح يعني اللي ابتدى معكم من الساعه 1:30 وراح نتواصل ان شاء الله الى الساعه 3. مستانسه اليوم بتواجدكم، باتصالاتكم، بتعليقاتكم، وايد مستانسه بالجو الصراحه اللي اضفتها فايز اليوم على البرنامج. هاي الاغاني ابداع صراحه، ابداع اليوم غير صج، بداية أسبوع موفقة. تعرفون شنو أكثر شيء يخلي الإنسان محبوب بدون ما يحاول؟ تعرفون شنو؟ الأثر اللي يتركه. مو لازم يكون مشهور الإنسان، ولا لازم يسوي وايد أشياء حق الناس. أحيانا يكفي أن يكون إنسان مريح، يكفي أن يكون إنسان صادق، يكفي أن يكون وجوده خفيف على القلب. في ناس إذا سألتهم يعني أو سألت أنت عنهم، إنزين الناس تتكلم عن أخلاقهم قبل كل شيء، عن طيبتهم، عن ذوقهم، عن مواقفهم، عن الإحساس الحلو اللي يخلونه في المكان. اليوم موضوعنا مو عن شلون الناس تشوفني من برا، أوكي؟ موضوعنا عن الشيء اللي نتمنى يظل مرتبط فينا حتى لو مو موجودين في المكان. فإذا قلتوا لي هدى، إذا سألوك عن شنو أقول لهم؟ شو أقول لهم عنك؟ شو أقول لهم عنك يا هيا؟ ألو؟
1: هلا مرحبا،
0: أهلا وسهلا هيا.
1: هيا معك مساء الخير،
0: مساء النور والورد والسرور عليك وعلى المستمعين
1: أجمعين يا رب. من طول الغيبات يا بالغنايم،
0: هيا صار لنا اسبوعين واحنا نقول لكم ترى رجعنا.

0: معناه من اسبوعين بس عتاب صار له تقريبا 5 شهور.
1: لا شهرين ونص.
0: لا لا لا من شهر 12 ما سمعنا صوتك
1: فايزة. احنا غبنا من
0: شهر 12. اي البرنامج اختفى مرة واحدة ما ندري.
1: 5 شهور؟ لا لا لا شهرين ونص. شهرين لا. هيا هيا هذه دعاية
0: كافين. بطل الإذاعة. ما في ستار كافين. ما في ستار كافين.
1: انا بقول لك شيء، هي من متى تسمعينا؟ من زمان. من متى تستمعين لنا؟
0: من زمان. إيه
1: من زمان. إيه؟ هل إيه؟ نسيتي ان احنا طول الفتره معاكم نوقف في الصيف، طول الفتره معاكم نوقف في رمضان، طول الفتره معاكم نوقف في الربيع ووقفنا الشهرين اللي راحوا وشهرين ونص بسبب الظروف اللي
0: أيه
1: عرفتي. فاحنا معاكم، احنا معاكم قلبا وقالبا. فعليك
0: ان شاء الله.
1: انا اقدر احنا نقدر اصلا نوقف
0: لا ولا انت تقدرون احنا نقدر
1: والله العظيم صدق. ايه زين هيا
0: نعم.
1: شو اقول لهم عنك اذا سالوني عن هيا؟
0: عن هيا قولي لهم الوفا، الاخلاص، العزه، صديقه صديقتها، حبها لاهلها. يمكن على اهلي ما يدرون لان يعني احبهم لان انا وايد قليله الكلام والمشاعر.
1: اوكي.
0: ايه فوايد قليله فما يمكن ما يفهموني. في بعض الناس تفهمني، في بعض الناس ما تفهمني عشان وايد قليله الكلام انا. شنو بعد يقولون حق هي؟ شنو تقول لهم
1: عن هي؟
0: عن هي. ايه تحب بصدق يعني ما عندها يعني أحب. إذا حبيت إنسان حبيته يعني أخدمه بعيوني من غير ما يطلب، من غير ما يقول لي أنا أبي أبي يعني.
1: نعم. فإذا سألوك سألوني عن هي
0: يمكن الناس تشوفه أنا ما أشوفه.
1: تعرفين هي يعني أحيانا الناس الهادية ولكلامها قليل مثل ما قلتي فعلا يكون حبها أصدق. والتعبير عن الكلام بموقف بأفعال هو عن 1000 كلمة تقال. يعني أنا مو شرط أقول لك أحبك لكن أفعالي تدل على ذلك، صح ولا لا؟
0: أفعالي تدل. إيه صح.
1: الوفا اللي ذكرتي يعني إن إن إن ما لو سألوني عن هي شو أقول لهم؟ أقول لهم هي وفية. مو هي ما تعبر لكن الوفا في مواقفها. الوفا نشوفه في انا الحين قاعده افسر شخصيتك اللي انت قلتي لان انا قاعده اكتب الكلام اللي انت تقولينه. اوكي. هي بمواقفها ابنيتها الطيبه بالناس اللي وجودهم حوالينها مو بس وقت وجودهم حوالينها يخليها فرحانة ومستانسة ومحبة لهم أكثر حتى لو ما كانت تعبر. أنت قلتي أنا أهلي أموت عليهم وأحبهم بس أنا قليلة الكلام والتعبير.
0: إيه ده أنا قليلة الكلام
1: فعلا. قولي لهم عن هي إن هي خدومة ومحبة لأهلها ومحبة للجميع. قولي لهم عن هي إن هي عندها قلب كبير حتى لو ما تعرف تعبر وايد. أنا قدرت أوصفت صح هي؟
0: ايه هذه فعلا. ساعات شو اسمه ساعات ما يلت مجموعه من جروبات قديمه وتلاقون عقب سنين.
1: ايه
0: انزين لما يقولك هدى تذكر الموقف اللي وقفتي معاي مونسا مع ان طافت سنين عليكم لكن انت تركتي ذي الاثر.
1: ايوه
0: في ذي الانسانه ما نسيته. طاف عليه 10 سنين 20 سنة بس ما نسيته صح ولا لا؟
1: صح.
0: فالانسان لما يترك اثر في اي مقعد في اي مجموعة في أي عمل هاي بحد ذاته يعني ينضف حق رصيدة.
1: عشان
0: أنا مو مهم أنا شنو جميلة ولا أنا شنو ألبس. لا الإنسان يعني تقيسينا داخليا.
1: صح صح.
0: شنو هو داخليا؟ الجمال جمال داخلي وليس جمال الخارجي.
1: بالضبط 100%. وانتي تقولين جمال الداخلي يعني شيء ما شيء شي في إحساسي تعرفين يعني هي صج ترى الأثر الطيب يمكن هو من أحلى وأجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان في الدنيا. حتى لو راح بيبقى أثر الطيب صح ولا لا؟
0: أكيد بيذكرونا بالخير دائما.
1: بالضبط بالضبط. لأن الناس مع الوقت ممكن تنسى المواقف. حتى الموقف ممكن تنسى ها؟ تنسى الكلام. لكن

0: مستحيل هيا الناس تنسى الشعور اللي حسته معك.
1: هاي إذا كانوا شعورهم جد يعني فعلا صادق.
0: إيه إيه شوفي الشعور مستحيل. أنا ممكن أنسى شيء أنتي كنتي معي فيه، لكن ما بنسى الشعور اللي خليتيني أحس في ذي الوقت. عرفتي؟
1: فعلا صح.
0: إيه في ناس تمر في حياتنا عادي، سلام وسلام مرور الكرام.
1: إيه أوكي. كلهم عابر سبيل.
0: عابر سبيل. وفي ناس مجرد وجودهم معك يترك راحة، يخليك مرتاحة مساس مطمئنة وانت قاعدة في هالميلس معاهم. كلمة حلوة منهم أو حتى تشوفين دعمهم لك في مثلا مشكلة قلتيها قدامهم، فالأجمل مثل ما قلتي الأثر الطيب اللي تتركينه، ما يحتاج تتصنعين قدامهم عشان تتركين أثر طيب، لأن هذا شيء ما يتصنع. صح؟
1: شوف بعدين بعد البني آدم إذا رب العالمين حبه يعني حط القبول
0: في نعم
1: سبحان الله.
0: صح.
1: يقعد من غير ما سبحان الله أنا هذا الإنسان ارتحت له حبيته مع أنه ما عرفها.
0: صح.
1: هاي قبول عند رب العالمين.
0: صح كلامك عشان شيء
1: الحمد لله. يعني إذا رب العالمين يترك في ذي الإنسان قبول إن الناس ترتاح له، هاي شيء وازن
0: والله. يعني هي مثل ما نقول وقلناها قبل شوية، خلوا لكم أثر حلو، لأن الأثر هو الشيء اللي يبقى حتى بعد ما الإنسان يترك هذه الدنيا. فحلو أن الواحد أثره جميل لما يروح عن هاي الدنيا يقول الله يذكر، ولا مثلا يزين من رباكم فلانة كانت زينة، ولا يزين من والله كان فلان وايد زين وكذي. يكفي الكلمة أحسن ما ينقال شيء ثاني، صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: مو بس غياب عن الدنيا، حتى غياب عن المكان، حتى في الأشغال مثلا احنا
1: حتى إيه إنه يكون مكانك عادي ما يأثر يعني هذا مكان هدا عندي عادي يات مايات ما عادي، بس في عادي
0: بالضبط.
1: مكان هدا يأثر ايش فيها اليوم مايات هاي مكانها هذه حركات هاي مثلا حطت عرفتي شلون.
0: نعم.
1: يعني هذا مكان مرسوم لك انت.
0: صح كلامك شهية.
1: الحمد لله يعني نحمد رب العالمين ان احنا في
0: نادي
1: الصفات
0: الحمد لله. شوفي مثل ما قال قبل شوية أبو جلال، إنسان اللي معدنا أصيل ما يتغير، فأعتقد إن ما دام فيك هذه الصفة إنك تحبين فعلا إنك خدومة وتحبين بالصدق ومهما قل كلامك لكن مواقفك ظاهرة، فأنت أكيد إن شاء الله بإذن الله راح تتركين أثر عند كل محبينك. يا هيا
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: الحمد لله حبيبتي يا هيا، إحنا موجودين ترى. ها
1: لا لا ان شاء الله بتم مشاركين وياكم.
0: اي ترى ان قلت المشاركات
1: ما قلت حق رابعك انا بتكلم في الاذاعه.
0: حبيبتي والله احنا قاعدين نحاول ان احنا نخلي الحلقات ان شاء الله يوما ما في اليوتيوب. زين شو جريب من سنتين وانا اقول جريب. اوكي
1: ان شاء الله.
0: يلا باي باي. مع السلامه.
1: مع السلامه.

صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

0: ترى حلو الواحد يسمع شيء إطراء من الناس إنه والله الحلقة حلوة، والله وينكم من زمان ما بينت، ولا مواضيعكم وايد حلوة، أغاني فايز اليوم إبداع. أحب هاي النوع من التواصل اللي يشجعني وايد، وهاي دائما يعني أحصله من أقرب الناس لي. الحين يعني وأنا في الحلقة وصلني مسج من صديقة في العمر، وصديقة لها مواقف وكفات تعطيني إحساس شيء بالراحة وقت اللي أكون مثلا أنا نفسي ما أعرف شنو أعبر. يعني أستاذة مرام البردولي طبعا هي دايما شيء لما تسمعني دايما طرش لي مسجات حلوة شهلون، ترفع من المعنويات. حلو ترى حلو ان تلاقون في حياتكم ناس كذي، يور سراوندد بالناس اللي تحطكم بالمحبه وترفع من معنوياتكم ودائما تشجعكم وتشد على ايدكم، تقول لك لا، وقت اللي تحس فيني معنوياتي نازله تقول لا قومي، يعني ما في تراجع. احبك مرام وايد بردولي. طبعا ناخذ اتصال. نسرين
1: هدى حبيبتي، سعد مساكي
0: ومساك يا نسرين.
1: انتو بروحكو اثر بحياتنا، برامجكو وكلامكو دائما على الحلوة والمرة بكل الاحوال بكل الظروف، ويسعدني الرجوع معك وحبيبتي، واسعدني سماع صوتكو، لانه انتو فعلا سبب الاثر والتغيير بحياتي كثير ناس، مو بس بالكلام بالفعل. حبيبة قلبي يا هدى.
0: حبيبتي يا نسرين، شكرا لك على هالكلام الحلو اللي قلتيه في حقنا، وهذه اقل شيء نقدر يعني، هاي شيء قليل في حقكم اللي احنا نسويه.
1: والله يا هدى هذا انا اللي اقول لك كلمه شكر، ما انا ما انتظر كلمه شكر، بالعكس انه هذا واقع، وعلى كلام الاثر ودي فعلا انتم تركتوا اثر بحياتي. والله يا هدى انا ما بتكلم عن نفسي، لكن انتم غيرتوا كثير، غيرتوا اطباع نسرين، غيرتوا نسرين مو عادة الضعيفة، نسرين باتت القوية على الصدق، القوية على الإخلاص لبيتها وعيالها، انها تكون ما تفتكر بالواجهة للناس، تفتكر بس في عيالها، انها تكون قوية ما بينهم. واللي غيرني شخص كان في اللقاء معك وفي شهر نوفمبر،
0: اللي هو
1: تعلمت منه القوة، تعلمت منه انه مو القوة مو بس بالعضل وبالشكل وفي المناصب دي، القوة انك مو بس تكون في جيش او بالمعسكر، لا، حتى تقدر تكون انت قائد في بيتك، قائد على عيالك، تسيطر عليهم.
0: صح.
1: حتى لو هم من ذو الهمم، الناس اللي تخلت عني وخذلتني ان كان قريبين بعيدين، عادات وتقاليد، تخلف بسبب انه عندي توحد، لا بقولكم اياه واسمعوا لي بعلى الصوت، اجاني شخص اعطاني القوة، خلاني اكبر

0: المناصب في بيتي،
1: الحمد
0: وضروري
1: لله.
0: أكون منصبي بين الناس حتى الناس تشعر فيني وتذكرني بالطيب أو بتذكرني. لا لا لا لا، ترى أنا نسرين ماني ضعيفة، أنا قلبي طيب ماني خبيثة، بس أنتم ما عرفتوني. بس إجا شخص ما يدري عني، لكن إلى دعوة بظهر الغيب، وهم يسمعني أو ما يسمعني، لكن رب العباد هو اللي يعلم هذا الرجل وهذا التغيير وهالبرنامج اللي انا قاعده اتكلم الان، وانت كمذيعه واللي تستوي وفايزه اللي تتصل تلتقي الاتصالات، لكم جزء كبير بحياتي، جزء انا ما اطلع، انا صرت قليله بيتوتي ما اطلع، لكن انا ملكي في بيتي، قدرت اسيطر على كثير من الامور، على سلوكيات عيالي، اتعايش معاهم لانهم كبار ما شاء الله بال 20 وبال 16، يعني انا صرت قائده التوحد مو بس قائده ابنائي. فهاي هي رسالتي، وفيك تحكيها يعني أنا كلامي مباشر، لمليميها ووصليها يا هدى للناس.
1: نسرين، أول شيء أقول لك إحنا فخورين فيك وايد وايد وايد. يمكن وانت تتكلمين حاولت أني أنا أستذكر بعض من الاتصالات اللي وايد بعيدة وقديمة، يعني في الأوقات، يعني من زمان ترى نسرين، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد، من زمان انشغلت في أبنائي، والحين الحمد لله واحد منهم من البواسل واثنين التوحد اللي عندي. وأنتوا اللي غيرتوا لي يا هدى، والله يعني الأثر بدأ من عندكم، لأنه فعلا الأثر يأثر، ما في واحد بيغيب بيقول لك لا بيروح خلاص راح رحمة رباه أو انشغل أو سافر، لا لا لا، الناس ترى تذكرك، الناس تعرفك، الناس إحنا ما ننسى. كان أنتوا في برامج ثانية بعدين شاركت معاه هدي، لكن والله شهر نوفمبر والبرنامج اللي انطلق على التلفزيون والشخص اللي كلمته عن طريقه أنت كنت سبب الأثر، تواصلت معاه شلون أتعلم القوة، شلون أكون مع ولدي، شلون هيك أوصل، والله هو قائد في مكانه وأنا قائدة في البيت بفضل الله.
1: شوفي
0: أنتوا كبرامج ولقاكوا ثم هذا الشخص.
1: هذه الكلمة اللي أنت قلتيها نسرين، أنا لي منصب في بيتي، أنا هاي أول مرة أسمع التعبير، أوكي؟ تعبير وايد وصل لإحساسي على طول. يعني صدق ترى نسرين، مو كل المناصب لازم تكون منصب في مكتب ولا منصب ولا عندك مسمى وظيفي في مكان ما. في ناس مناصبهم الحقيقية مثل ما أنت قلتي، مناصبهم الحقيقية في بيوتهم، مناصبهم الحقيقية لما يكونون في بيت وسط أبناء تربيهم وتسهر عليهم وتطلعهم أهما في أعلى المناصب. أحيانا امرأة واحدة تحتوي بيت كامل بحنانها بصبرها بحكمتها، تكون هي أعظم من أي منصب رسمي آخر قد ما كان لها في الحياة نصيب أن هي تتبوأ في أماكن معينة، ولكن أنت تبوأتي هذه المنصب الكبير في بيتك،
0: الحمد لله،
1: المنصب العظيم في مملكتك.
0: أكيد، وأنا فخورة والله إني سعيدة،
1: إحنا اللي فخورين فيك
0: والله يا هدى، إني صرت صار عندي مواهب، أسوي فيديوهات، أتعلم يعني صار عندي أشياء والله العظيم يا هدى ما عشتها بطفولتي. يعني أنا دخلت البحرين عمري 13 سنة والحين عمري 41 سنة وأنا بروحي وما زلت، لكن البحرين صارت أمي وبلدي ووطني، وكل عرق بيسرب دمي من تعب هذا الوطن اللي شالني. وللأمانة أقولها بكل صوت وما أنا خجولة، ولا أنا عمري 41 وواعية ومدركة اللي أقوله، أنتوا غيرتوني، أنتوا سبب الأثر، برنامج قدها كان سبب الأثر والتغير الجذري بحياتي. شكر كبير للأخ أبو عبد الله، لأنه كان الناس شافته بس بجزء عضل، وشافته صبر، وشافته وحش، وشافته خلف الشاشات، لكن أنا شفته وطبقت كل ما سواه في البرنامج على أبنائي، وفعلا سبحان الله يا هدى، سنين 30 سنة كان عندي من السيطرة على التوحد، لكن بعد هالبرنامج والقوة والإرادة اللي أنا فرضتها على عيالي وعيشتها مع عيالي، والله يعني الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. وانتي ذكرتي شيء وايد وايد حلو، وشكرا لك يا نسرين، والله يعطيك الصحة والعافية والقوة، سعيد اني سمعت صوتك، وان شاء الله اسمع صوتك الدوم من خلال برنامجنا. وانتي قوية، انتي قوية، انتي قوية، وانتي كفو يا نسرين. وقلتي يمكن شيء وايد مهم، ان انتي دخلتي البحرين عمرك 13 سنة وحسيتي ان صج يعني انك في راحة وفي كل شيء. ترى هذه هي البحرين اللي احنا نعرفها واللي كل الناس تعرف البحرين بها. البحرين ديرة دائما هي تحتضن الناس بمحبتها قبل اي شيء. وايد ناس ياو وعاشوا من صغرهم هني في البحرين وحسوا انهم مو مجرد ترى البحرين مكان

كان إقامة، لا حسوا إن هي بيتهم، إن أهل البحرين أهلهم، حسوا بطمأنينة أكثر من ما أي مكان ثاني كانوا فيه. البحرين فيها شيء حلو، إن هي دائما تخلي الإنسان يحس إنه هو قريب، تخلي الإنسان يحس إنه هو مقبول.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: ستار كافيه.
2: أمان، يا البحرين يا منبع الطيب، يعني في بعض الأغاني الوطنية مو بس نسمعها، لا نحس فيها، في شعور غريب شيء وإحنا نسمع الأغاني الوطنية، كأنها تختصر علاقة المواطن بوطنه بكلمات، يعني هاي الأغنية لكنها يحس بعمق فيها. يعني هذه الأغنية إذا يقول أمان يا البحرين، يعني عرفتوا الإحساس اللي إحنا فعلا نعيشه، إحساس الأمان، إحساس الطمأنينة، إحساس الرقي اللي يميز البحرين وأهلها. لما يقول أمانيا البحرين، إحنا مو بس نوصف مكان، لا إحنا نوصف شعور يسكن القلب، شعور الإنسان وهو يعيش مطمئن في بلده، معتز بقيادته، فخور بانتمائه لهذه الوطن، لهذه الديرة الطيبة. البحرين ما كانت يوم مجرد وطن نعيش فيه، البحرين وطن احتوانا وما زال يحتوينا، البحرين اللي تعطينا دائما هذه الإحساس بالدفء، بالخير، بأن احنا صج بخير ما دمنا تحت راية قيادتنا الحكيمة، ما زلنا تحت ملكنا. يعني هذه الشعور اللي تعطينا اياها الأغاني الوطنية. برد على نسرين لما قالت ان يعني عن البرنامج قبل شوية، بس فايزة كانها تقول في اتصال. اوكي، قبل الاتصال على ما يجهز الاتصال بقول لكم شيء. يعني هي قالت انا عن طريق برنامجكم قدرت اني اتغير، وقدرت اني اكون افضل نسخة من نفسي، شيء كذي يعني قالت. يعني بارد على نسرين بقول لها بالنسبة لنا يعني هذه الكلام، وقبل شوي قلت يمكن في ناس يتصلون فينا ويقولون لنا وينكم وإحنا نحب البرنامج، هذه أكبر نجاح بالنسبة لنا. البرنامج ترى مو بس وقت يمر، برنامج ستار كافيه مو بس وقت يعدي من 1:30 لـ3، لكن إحنا نحب في ذي البرنامج إن إحنا نوصل لكم إحساس حلو، كلمة ممكن نقولها تخفف على مستمع قاعد يستمع لنا الحين، أو فكرة نطرحها ممكن تغير شيء بسيط في حياة شخص معين. مثل ما قالت نسرين، ترى الإعلام الحقيقي مو بس صوت ينسمع، لا، الإعلام الحقيقي هو أثر. لما الإنسان يحس أن كلامه وصل للناس بمحبة وصدق، هذه نعمة يعني كبيرة نحمد الله عليها صراحة. احنا في برنامجنا احنا دائما نحاول نكون قريبين منكم، من حياتكم، من إحساسكم، من مشاعركم، من تفاصيلكم اليومية معنا. وإذا احنا فعلا تركنا أثر حلو في قلوبكم، فهذه شيء احنا نقول ألف الحمد لله والشكر على أن احنا قدرنا أن احنا نحقق هذا الشيء معاكم، ونفتخر. يعني أنا فخورة في التيم اللي متكون من 3 بنات. يلا ناخذ اتصال. ألو، أم نواف.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساك الله بالخير حبيب قلبي.
2: مساك الله بالنور والسرور والكرامة يا الغالية أم نواف.
3: يكرمك الرحمن ويرفع شانك يا رب بين خلقه وملاد.
2: حبيبتي أم نواف.
3: يعني
2: أم نواف إذا سألوني عنك شنو أقول لهم؟
3: قبل لا يسألونك عن منوف،
2: أنا
3: منوف على صوت. أنا بعقب على كلامك
2: اللي هو
3: أول شيء أمل، فخر، اعتزاز، استقرار. إذا ما حسينا بالأمان في حضن أمنا، والواحد ما حس الأمان والاستقرار في حضن أمه، من بيحصل الأمان؟
2: صح.
3: هذه ديرتنا، هذه أرضنا، ما نقدر، ما في مجال أصلاً إن الواحد ما يحس بالأمان في حضن أمه.
2: نعم.
3: والبحرين أم بأرض، أم احتوى الأول والثاني، يعني قليل في حقها أي شيء ينقال. يعني والله يا خدا أحي وأنا أكلمك وأنا أقول، يعني والله كين العبرة

0: على أساس إنه أنا أعبر، ما أقدر أعبر لأنه شيء يعني فوق الوصف. الأرض أرضنا والبحرين بحريننا، فصعب إن الواحد يوصفها.
1: أحس أحس باللي تقولينه صج والله.
0: يعني صراحة يعني فهذه أنا أقول ولا ما أقدر أعبر عن البحرين. وثاني شيء عن برنامجكم، باختصر الكلام وبقول لك وقلت حق فايزة، الزين ما يطلع منه إلا الزين.
1: مشكور.
0: وأنتوا كل الزين فيكم، كل شيء فيكم زين. معكم أنتوا تبتعدون عنا شوية توحشونا، لكن بعد يعني ابتعادكم عنا صراحة يعني يجيب لنا
1: الغنايم.
0: وبقلاش وانتو احسن القنايم
1: حبيبتي فرحة. حبيبتي
0: من وجهة نظري انا، لان انا حين ما شاء الله من السيد وياكم وايد تعلمت وايد اشياء استفاديت منها
1: الحمد لله،
0: مشاركتي وياكم يعني بضحكي وياكم. ساعات في اشياء احنا ما نقولها حق الجريبين، لكن انتو طلعتوها منا، لان يعني صراحة ما حسبناكم برنامج، اللي حسبناكم شيء يومي احنا لازم اذا ما نشارك وياكم نسمع.
1: حبيبتي
0: لابد، فلكم كل الاحترام كل الشكر على المجهود اللي انتم تسوونه.
1: يعني
0: هذا ترى قليل قليل في حقكم صراحة.
1: حبيبتي حبيبتي يا أم نواف، ترى هذا الكلام صدق يلامس قلبنا، لأن أجمل إحساس في الإعلام أو عند الإعلامي أن الناس تحس فعلا أنه قريب منهم بهاي الشكل اللي أنت توصفينه، أن البرنامج ما يكون مجرد صوت في الراديو أو يعني مثل ما قلت قبل شوية برنامج بيبتدي وبينتهي في وقت معين، لكن البرنامج صار جزء من يومكم مثل ما أنت تقولين، من مزاجكم، من تفاصيلكم البسيطة، وهذه فعلا يعني يعطينا شعور حتى أنا حين ما أقدر أوصفها صدقين اختنقتني العبرة.
0: يعني
1: العلاقة بيننا وبينكم ترى صدق مثل ما أنت قلتي هي صارت أكبر من مجرد برنامج، صار في ألفة محبة رفجة
0: فعلا. مع أننا ما شفناكم
1: بالضبط،
0: وأنا أتمنى أن أنا أشوفكم
1: حبيبتي، إحنا اللي نتمنى والله
0: سبحان الله والله، بس الشعور متبادل، المحبة متبادلة،
1: الحمد لله
0: الود اللي بيننا الحمد لله متبادل
1: الحمد لله.
0: في ترى في مستمعين كلهم يشاركون واحنا نسمعهم، يعني حبيناهم مع احنا ما شفناهم حبيناهم عن طريق برنامجكم، فلكم كل الشكر والتقدير.
1: انتم اللي لكم الشكر والتقدير على انكم كل يوم تعطونا حافز ان احنا نطور وان احنا نعطي اكثر وان احنا نبدع علشانكم. نختار شوفي انا دائما اقول انا دائما اختار المواضيع والله والله العظيم، يعني حلفتيني الله ان انا من كثر ما انا احب البرنامج واحب مستمعين البرنامج اللي احنا ظلينا مع بعض لاكثر من 19 سنه الحين، احنا داشين يمكن على 20 سنة معاكم يوميا على الهواء مباشرة لمدة ساعتين كنا، وحين صرنا ساعة ونص، اختار المواضيع احاول كثر ما اقدر اني انا اختار مواضيعي بعناية، ان كانت خفيفة وان كانت او ان كانت اللي شوية فيها جدية اكثر. تعرفين برنامجنا عبارة عن برنامج اجتماعي خفيف بسيط لطيف، يعني نختار في مواضيع تلامسكم. اتمنى ان احنا قدرنا صج ان احنا يعني قدرت ان انا اختار لكم الشيء اللي يليق فيكم، سواء من مواضيع ومن ضيوف، لأن حتى الضيوف يعني ما تخيلين أقول لا لازم يكونوا معنا ضيوف، مستمعين يستفيدون منهم، مستمعين ممكن يعني أقدم لهم خدمة بأنهم يتواصلون مع المسؤولين في من خلال هذه البرنامج. أتمنى أني وفقت فعلا في اختيار مواضيعي والله.
0: لا موفقة دائما موفقة إن شاء الله
1: حبيبتي والله يا نواف حبيبتي حبيبتي
0: ما نقدر، يعني سبحان الله ترى يعني ما نقدر ما نسمع صوتك انت ويا فايزة، ما نقدر يعني كريت لها صرتوا جزء من يومياتنا حتى لو كان جزء بسيط، لكن جزء مهم في حياتنا.
1: احنا والله سعيدين بسمع صوتك يا نواف. انزين

0: تبين تقولين شيء إذا سألوني عنك أقول لهم بسريع لأن وصلنا إلى الختام.
1: اي سريع.
0: إذا سألوني عن أم نواف شو أقول لهم يا أم نواف؟
1: قولي لهم أم نواف السهلة اللينة المضحية المجاهدة في سبيل إسعاد عيالها.
0: السهلة المجاهدة في سبيل التضحية لعيالها.
1: أهلا الليلة المضحية المجاهدة في سبيل إسعاد عيالها.
0: الله الله أحلى تضحية ذي. أحلى تضحية من أحلى أم نواف. حبيبتي يا أم نواف مشكورة وما قصرتي. إحنا بس سريع سريع الحين. فاطمة.
2: هلا والله.
0: أهلا يا فاطمة. إحنا
2: نسلم عليكم على الجميع طبعا.
0: حبيبتي سلم عليك بعد إحنا وعلى الجميع.
2: حبيبتي والله.
0: أنتي بس كل ختام فاطمة على فكرة.
2: أنا تعمدت أكون في النهاية. أوكي. طبعا لأننا مجهزة أغنية يعني صراحة حلو نختم فيها يعني البرنامج دي.
0: جهز أغنية وما خبرتي فايزة عنها. شنو أغنيتك؟
2: أغنية يعني الصراحة ملامسة لقلوب شعب البحرين أتوقع.
0: الله
2: جداً.
0: الله هذه المفروض قلتيها حق. يلا شنو أغنيتك خلنا نجهزها.
2: أغنية بلد عيني علي بحار.
0: الله الله أحلى ختام دي في البرنامج.
2: يعني تعمدت أني أكون في الختام سبحان الله الله عطاني على قد نيتي.
0: شوفي شلون شوفي شلون أنا بختم معاك البرنامج. مشكورة فاطمة ما قصرتي على اختيارك للأغنية. بختم معاك بقول لكم إذا سألوني أنا عن البحرين شو أقول. بقول لهم هي الديرة اللي علمتنا أن الأمان نعمة وأن الإنسان اللي يعيش فيها مطمئن يعرف قيمة وطنه. كل يوم يعرف هذه القيمة أكثر وأكثر. أقول لهم أن البحرين مو مجرد أرض. البحرين قلب كبير يحتوينا كل يوم. ديرة فيها محبة فيها أسلوب حياة فيها وفاء وانتماء مو بشعارات أفعال نشوفها في كل موقف. أقول لهم البحرين بخير لأنها تحت قيادة أب حنون حضوره في قلوب شعبه قبل أي مكان. ملكنا ملك القلوب حمد بن عيسى ملك قريب من الناس كبير بحكمته عظيم بالمحبة اللي زرعها بينه وبين شعبه. وأقول لهم إحنا محظوظين بقيادة تشوف أن الإنسان هو أولا أو بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد اللي دايما نشوف فيه فكر هدوء حضور قريب من الناس ومن احتياجاتهم. أقول لهم البحرين مو بس وطن نعيش فيه البحرين وطن يعيش فينا إحنا وفي كل مرة تمر الظروف نكتشف أكثر إن هالديرة سند وإن أهلها قلب واحد تحت راية قائد نعتز فيه ونفتخر.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل، وقرأ، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكروا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطلع.

0: المطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهل فخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.